0: كنت انا كان هنا كارو انت تبقى لك تكسات وكسات سرنت سينابوني تقمنا انت مركزينا كمنا كم بسرت كسينا كويلتا على وقندتينا وكم سرنت تاك تقني وكم تكويلت تبقى لك وتكونا كان قمونا كان قد سني بقى لك سنه تقمنا انت مرك مركزينا ما يوتكونا كارو راديك سي تولي بيا كاو كما سابورين تراكي ويرام بيتشيك تاتا كما كم بي ويتابتا سي سابونا نيشا وتخا كما يوتكونا كاروني ابوني ويستا بورين تاتا كراكي ما يميا باتون كاسوش توكينا كارو يا تونكا تبارتن سانكا ماركانا كان سي كات اني بخارك تمانا كاو كما تا اروت تابخا بونتاني او اسوخ طالب شاتستي ما يك ادنا كم بي سيستر مينا كون اون مينوتوس اني جا باتشاكوما اكيراكي خلاكي بكراكي هيل كوليا كناكا كاتيونا كامبي وكماتا سرانت اسابونا نيجيونا كامب كما ويتاب تاسيتاكي خيل كوليا كانك كاتيونا كوتكو كانا كامب كما سرانت اناني وتخو توقينا كانا قما ويتوقينا كانا اكخات كازينا خيل كوليا كانك كاتيونا كامبي تشيكاينت اتاكي وتخو توقينا كانا بورينت اسابونو منا كامبي سرانت اتاكا نيجيونا كامبي تشيكت اتا تشيكاينت كازينا خيل كوليا كانك وتخو توقينا كانا منا كامبي كما توا ويتاب اتاكي اني شاك ستو كسيتا بنيو كما تسيرانت اتاكرا كما انا كان بيجيكت اتا جيكانج كاسينا كيل كل يكنا كنت خوي توقينا كارو ما انا كان بي ويتابت كاسينا هلو كما كي وكرو انا كان سرانت اتاك كنت خوي توقينا كارو سابورين اتاكي بنيو اني شاك سوي توقينا كام كما اتا ويتاب كاسينا سوخ طالب جات خلو كما اتا بايك اتنا كان بي ماكي وني اسخلا كيب كاراكي بكونا سكونا اتشو سخ سرانت اكوكنا اني شاك سوي توقينا كام بي كما اتا Wait up to see Sapone, Hilkulakanaka, and Chavi Chasti, Akinio Hilata. The Venice, you much a couple sweet and a Ketiona camp, Hilata de Venice, Kamis Kurhamaki, Provincia Kamachu, come that coat up at the Toket Pachaskilo Kipana.
1: Kanaka Kunaimana Provincias to Herakanista, Sidikarakistan, Kaha Markansa, via internet tape. Facebook tu kata ipis kama han portari ta krakiu kat haskin kama wayo padraki a audio éxito noticias Bolivia y kowa kisho iraki y kama ta kamis kama raki lana kulia kanaka anchi yo rosana pachak mau kita na kasur punt adara kat awasiru hichuro por hat ansa pal kama ha yat apargisto u kama kama awasiru sumuna sira kilana kulia kanaka kamis kama raki anka hamar kanaka sarkani karaki sabia internet ipi kaisa Brasil Peru Argentina u kama kanaka na wist apargisto provincias to era catuales que ujilana cuya canaca y a tiona campi pocanst araquiñani guasuruja capital de Puerto Acosta provincia Camacho Toquero a autoridades judiciales su paracao purtere paraquini atunca mayani al orazano por primera vez en la historia sapjepi cuatjan oranca munasiña chimampiwa que tiene cateja autoridades sindicales a autoridades originarias honorables juntas de vecinos su panacajma agilaru ma cuya carmayait asesina Cusecita Chuimán Piwa Catot para Guichaja, ni a poder aquí una oficina de derechos reales, Ucaraca, Utatán, Isipija y Comata, Pocán, Tadraquino, Aleasquín, Jamaraki, Nera Catarú, Sarant, Eñan, Sacien, Tatahuayna, Alcalde, Pasar, Tigraqui, Uxatoquenja, Huaranca, Munasiña, Chuimán, Piucampe, Instituciones, Ucatja, Yaca, Kunana kate huakis karaki uka oficina su karakas niya puni utpedrakini kwa tjapanko union kachat kachata niyawa utihana kanya samtas karaki uka marjama tokayan sasinawa wasuruja uchichu imam pia autoridades sindicales autoridades originarias uparaka jayal apharaki uka tupana kamas yuspagart asiparak tata alcalderus yuspagart apharaki honorables concejales que teraka sirnak apkarak uparakarus jayal apharak walikipuna kam markala iku irnak taja chukio marka kamaja chama Aquí es Usarañaj, Pasagina Kunakasir Jata Taraki, Pachampi Usaraño, Cochaca Puerta Cosa Marcana, Derechos Reales, Ucocina, Utesjan Ucaja, Ualeaski Punini, Umarcachirinecta, Asesina, Uasuru, Uali Cusita Chuimampi, Jayal Tasiparaca y Kumaki Uasuruja, Portatarakin. Will Teatu Urakampi, Noticiero Provincial Taipiraki, Éxito Noticias Aymara, Uakicha Uitakiraki.
0: Poli que pasa magilata de unicio pa poniendo cometa y a ti una campo rinta no hay cara aquí caíza provincia Camacho cum dat cota pa te toquit pa chil cuya cana que ti una campi serent casina o cometa si toque una cansa chil cuya cana que corresponsales jupana cansa maya maya caja chica en plan yoga suyo en el para que para caros como tal un taca o cacamasa radio éxito Bolivia por intera que otra buena caro como una caro como una cabar un tap para que tan ella y vas a han punglet se pone un mantan recta en han an wachte ya sanicha bueno que jamás se toquen ja otra buena canja rat nacto snip cat y vas a un pichica en el carácter que el cuya canac o como está mainit maine cama arun tap para que ta ta que mana ta marca chirinaca Mana kam kama wai tap asitaga kuruna kan sarant kasina hil kulya kana ke tiu ina kam pi kama ta wai tap asisina ut khau tu kana karo purint kasaki puna ni chuma na kam pi sarant ta ka ksetu kseta chikan kasina hil kulya kana ka ori chasti asta sarant aki puniani uk kam pi hil kulya kana kam pi wai tap asisina ut khau tu kana kani khe qat snip ki khil kulya kana ka khani chama na kam pi u kama ta serant ka sina uri ti ona ka khuna na ka sut karaki akurina kan qil qant at tuqina kan sa kana kam chakh kama serant karaki yani suit asina corresponsales u par gani uni suit tuqina ka tra stiknoq anib karaki u kama ta khil kulya kana ka ani chao kam serant ta ka na kam pi u tap asina poni ut khau kama u tuqina kana chi kan ka sina ona kam pi Serant tapni kara khani che yati ona kam pe abri chasti sab kara ki wakuru na kan kham Arst ab kara ki hil kulya kana ko tkhoy to kana kan wana kam pe serant kasina pune utkhoy to kana karo purint kasina wana kam pe chik ata chikan kasina Abri chak ko kana garsh kuma ta purint yan wana kam pe wai tap asisina hil kulya kana ko utkhoy to kana karo sa stat ikhnok ta ki pune o mai mai yati ona kam pe u kama ta Saran sin aquí pone hil kulia kana gut kau to kana karo hau kama wa por int tak soy to kana kan kul kama kisni chika it sniptan uri chak kama saran tyan hil kulia kana kani cham mai se to kesti sab kare ki wa kuru na kan ha ki at kiwa na kau to kana kam chak kama saran tyan ani cha ut kau to kana karo mana kam pi chika it kasina Kumana kam kuma ta wai tap tasi sapuni sarant ta kabri chasti yat ya para ki wa kase de sukseto kina kana askin hama kuma ra kamanya pata ki marka chirina kana chahyat ya proyat ya para ki wa kase de stokin stini atun kapayani kasus de sarampi nuka utchispa saponi cham kachuki agu marka sanaha chuki agu manja marka naha atun kani paninistal tu marka na sesna ki uka mata yat ya para ki ukatra kar saponcha kasus de sarampi Anche que departamento de la paz usted toca en el chat o este el chat hoy usted ni chenia aquí va a curna cane jani a tu un capayani u camaro cuatro chuki hago man camar can hay tu un canecho que tal tomar can payu camac tap sin ram pane pa tu un capayani u sin agua canecho para aquí acá uso jani chichi canchas que casti y chaja se prepe municipio toca en el can ram acá municipio u camar aquí va al tomar cana chuki hago man camar cansa curna can hay u camawa Hil jato erik yu sepreo ni cha u kat jaka se de suk se toke chach amait apreo maima ya ka vigilancia epidemiológica se va ni cha u kse toke na kana ayu kamar jamás kini jamon tataña pataki. Ani cha sa sinau kana icha pkara u kamat han ni upana kama ni ya chaka kurna kan jani ya tunka pi katana ka jotik chaka ni cha u chaka ukana ka jonya kip tatapi municipio se la pas u kse toke na raki. U kat rapa nene jani ya sa ka isa alto mal kan jas kini jamon ya su kse toke na sa unya kip tatskaraki sa sinau ka jefe de unidad de epidemiológica Ukseto que te atiaba para que hil kulia kanaka kaseres. Tatam. Marcelo Parro, papu ne ukseto que tra, jana incharaki. Anicha yu kama baka jana irere. Kajpi gata wina kutichiga anicha yu kama tra. Chika inta sea frikchan cho paja su tanto vaya anusiwa. Kaukata ka isa puno marcata peru toki tra chika inta seno e china. Sepra anicha uka tra uka munista wara kirischi. Uka matra. Aka virus ukasti aksar uksaru yasta chikinta ilmun karakchi. Ukatra ukseto kin hayete kirina kwetete kirwa into kuna karu katin chi ukatun tap karaksini cha kaham hachete kin tanga uktang ukseto kin akana sepani cha estudiantes universitarios ani cha ukamaru chi kan tikani cha ukatrani aki ukamatra pakal kuni ha kasus ukana ka utki wani cha universidad ukseto kin akana sepkari ki uhil kulya kanaka ukana kan suka chi kan taya kurna kan chi khmantan chi khalu kamata chi khan ka kyuni asa chi kan ja phara ki eta kan tana karu kamata sarant kasina chi eta kan tana kansa aka khani cha salut to qisti ma kyuni asu ma kumara ni pte ki khawa kuna sino kana kampi sarant ya phara ki sina ukse to kana katsa yet ya phara ku kamata nu kampi aka usu ga chi qinta ni pata sina ukamata khana cha phara ki hil kulya kanaka وقد وسيد استقنا أكيني أسون أختصي وابخارو كسيتو قنا كان وكما تيربيرنا كام تيكت أتواكو ناسيون وكنا كام بيوا كنت أصيب خانيا ماو سرام بيونو كسيتو قنا كات سنوان جاو كما ترك أقصني تاكي وقد خاني أكيوني أسيست أتاتاو بونكونا كخوت كيني أسوخت تونغا بغالقوني كنترول دي سالو توكنا كو تيكاين تأسي وكما تا سبخوني جاني أبس قسي دي سو كسيتو قنا كان تيكاين تكاسين أساسنا بنا وقنان جابخارا كي خيل كل يكنا وقد خاين أكيو مانا كان خا هكاش تأسين خوا كنت أسيب خانيا ساسنا ويتيا بخارا كي سخيل كل يكناك وتخاو توقينا كان سرانت كاسينو كما كي وكورونا كان خود كي خيل كوليا كناكا وكاتوا كات ديبارتمنت لاباس توقين ستي تون كاباياني كاسوس دي سرانبيونو كما وتخي ساسينا ساق حنين جابخارا كي خيل كوليا كناكا وتخاو توقينا كان وكما سرانت اتاك وانا كان ويتابت كاسينسا وكتخاسب كاكي بنواني جاكي تينا كاسوس توقينا كان البيرنا كاب كاراكي وبنغا خنين جابخيو معاكي ونياسا ناكيب تبقنام كي خيل كوليا كناكا سيناو سابخاراكي لو كما كيو كشتو قنا كان سلانت كان يجا كلنا كان ستين وانا كان ويتاب تكاسينا نيا كيو وكا صوف طالب تتون كم يعني كتنا كان بي سيسر منا كنون سيميناتوس وكما كي بان شخصي تأبكيت بوقت انا قوتو كنا كان سلانت ركي ناني كارو خاني اكيو نياز ويتاب تنيانا نيجو منا كان بي تي كان تكاسينا كيل كل يكنا كا يستياتي وانا كان سويتو قنا كبسا بورين تتاكي بونين كيل كل يكنا كا سويت أبكيت انشتو كم يتيو انا كان بي كوت اني يعني
2: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
3: Anchitaba Aymara Bakichavimpi, Kutanini.
4: Radio Éxito, líder en información y noticias.
5: Radio Éxito. 24 horas de programación.